0: رئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر يومين. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرع وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل، أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية.

أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر يومين. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغتاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي شار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية.

0: دفاعيته ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر 2 يوم. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد ششمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران.

0: كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغتاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين، يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزايد دامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

يكون حبي وتمين اللي حيقتل قلبي، مش عارفه لمين.

علشاني وانا قلبي عمره ما هيسلم وانا مالي كنت بتسأل.

ايامك فيا يا حبيبي وياي خليكي دنيا حلوة في تحسن حبنا يا دمعة مجروح معايا محبوب هنقرب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة.

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر يومين. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية كان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغتاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرع وماكرون.

0: وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشارع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين، يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارته الرسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء السابع من تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر يومين. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغتاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء السابع من تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الثلاثاء السابع من تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء السابع من تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره

0: الفرنسية في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر يومين. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغتاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرع وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر 2 يوم. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية كان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين، يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا،

إنهم بله ويعوزهم ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا فكل جاه عدا الدولار منتقص وكل تاج بلا الدولار منخلع فلا زعامة إلا ما يقررها ولا شريعة إلا حين يشترع تلك الملايين أغرتها ملاسته فسبحوه وفي محرابه ركعوا تأتي إليه الحسان الغيد طائعة وعن سواه فإن الغيد تمتنع كم ظبية صادها الدولار فانسجمت والشاهدان عليها الليل والهلع لا تطمعن بشيء لست تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع لا تطمعن بشيء لست تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع تكدس المال فوق المال منتشيا أما رأيت عبيد المال قد صرعوا كم فتنة جرها مال على رجل بالأمس كان خليا ما به وجع يخوض بحرا عتي الموج ملتطما والناس مبتلع فيه ومبتلع كم من فتى لاهث والمال يسبقه وقبل أن يستجيب المال ينقطع تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع يدوس من أجله حتى كرامته وفي أعز عزيز عنده يقع اجمع غلالك لا تجمع غلالهم اجمع غلالك لا تجمع غلالهم هم عشبوا الأرض هم رووا وهم زرعوا مستمعين الكرام المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه وإن أمسكه كان له منه التعب والهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله ويغنينا عن حرامه ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه مستمعينا السعيد من كان المال في يده والشقي من جعل المال في قلبه السعيد من كان المال في يده والشقي من جعل المال في قلبه

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وترامب يعقدان مباحثات موسعة في أنقرة.

ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا لوفدي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد أردوغان ثقته بإحراز نتائج إيجابية في عدد من الملفات المشتركة، معربا عن تفاؤله بصدور قرار يدعم حصول تركيا على مقاتلات F-35. كما أشار إلى أن مباحثاته مع ترامب تناولت الحرب الروسية الأوكرانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في غزة وجهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه وصف ترامب العلاقات مع تركيا بأنها في أفضل حالاتها، ولوح بإمكانية رفع عقوبات كاسة المفروضة على أنقرة، مؤكدا أن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات على حلفائها. كما أشاد بالدور التركي في ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا وبالعلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس أردوغان. كما أشاد ترامب برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أنه حقق الاستقرار في سوريا وتمكن من توحيد البلاد خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا إلى جانب تعيين 7 أعضاء من القضاة والخبراء القانونيين. ونص المرسوم على أن تتولى المحكمة إلى حين صدور قانون ينظم عملها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

أردوغان وعقيلته يقيمان مأدبة عشاء على شرف زعماء الناتو وزوجاتهم. أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان أمس الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وزوجاتهم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. واستقبل أردوغان وعقيلته الضيوف والتقطا معهم صورا تذكارية قبل بدء المأدبة، فيما شهدت مراسم الاستقبال عروضا تراثية بمشاركة ممثلين عن الدول التركية التاريخية إلى جانب فرقة المهتر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التركية. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالمعزوفات التي قدمتها الفرقة معبرا عن ذلك بإشارة أوكي. أردوغان ونظيره الفنلندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب في أنقرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون التجاري بين تركيا وفنلندا، مشددا على ضرورة إظهار تضامن قوي بين دول الحلف ومواصلة الجهود لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الحوار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

الشرع خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار بالشراكة مع فرنسا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء وجود خارطة طريق متكاملة لإعادة إعمار سوريا بالشراكة مع فرنسا، تشمل قطاعات الطيران والطاقة والكهرباء والمياه والبنية الرقمية والصحة. وجاء ذلك خلال ترأسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية. من جانبه أكد ماكرون استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مشددا على أن فرنسا ستبقى شريكا داعما للشعب السوري. الرئاسة التركية: الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة وليس لسوريا فحسب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها، وذلك تعليقا على التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق أمس. وشدد دوران في منشور على منصة إنسوسيال أمس الثلاثاء على رفض جميع الأعمال الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري. منتخب تركيا لكرة السلة يختتم الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سويسرا. حقق المنتخب التركي الأول لكرة السلة للرجال فوزا كبيرا على نظيره السويسري بنتيجة 95 مقابل 72 نقطة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027. وبهذا الانتصار ينهي المنتخب التركي منافسات الدور الأول بستة انتصارات من ست مباريات ليختتم دور المجموعات دون أي خسارة. منتخب تركيا تحت 22 عاما للسيدات يستهل مشواره في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز على أوكرانيا.

استهل المنتخب التركي للسيدات تحت 22 عاماً مشاركته في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز واضح بثلاثة أشواط دون مقابل على منتخب أوكرانيا.

0: تتجه الأنظار الآن إلى المباراتين المقبلتين مع كل من إسبانيا وهولندا اللتين ستكونان حاسمتين في صراع صدارة المجموعة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وترامب يعقدان مباحثات موسعة في أنقرة. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا لوفدي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد أردوغان ثقته بإحراز نتائج إيجابية في عدد من الملفات المشتركة، معربا عن تفاؤله بصدور قرار يدعم حصول تركيا على مقاتلات F-35. كما أشار إلى أن مباحثاته مع ترامب تناولت الحرب الروسية الأوكرانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في غزة وجهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه وصف ترامب العلاقات مع تركيا بأنها في أفضل حالاتها ولوح بإمكانية رفع عقوبات كاسة المفروضة على أنقرة، مؤكدا أن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات على حلفائها. كما أشاد بالدور التركي في ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا وبالعلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس أردوغان. كما أشاد ترامب برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أنه حقق الاستقرار في سوريا وتمكن من توحيد البلاد خلال الأشهر 18 الماضية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين 7 أعضاء من القضاة والخبراء القانونيين. ونص المرسوم على أن تتولى المحكمة إلى حين صدور قانون ينظم عملها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات وقت

اقتراحات القوانين إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. أردوغان وعقيلته يقيمان مأدبة عشاء على شرف زعماء الناتو وزوجاتهم. أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وعقيلته أمين أردوغان أمس الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وزوجاتهم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. واستقبل أردوغان وعقيلته الضيوف والتقطا معهم صورا تذكارية قبل بدء المأدبة، فيما شهدت مراسم الاستقبال عروضا تراثية بمشاركة ممثلين عن الدول التركية التاريخية إلى جانب فرقة المهتر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التركية. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالمعزوفات التي قدمتها الفرقة معبرا عن ذلك بإشارة أوكي. أردوغان ونظيره الفنلندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب في أنقرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون التجاري بين تركيا وفنلندا، مشددا على ضرورة إظهار تضامن قوي بين دول الحلف ومواصلة الجهود لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الحوار والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الشرع خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار بالشراكة مع فرنسا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء وجود خارطة طريق متكاملة لإعادة إعمار سوريا بالشراكة مع فرنسا، تشمل قطاعات الطيران والطاقة والكهرباء والمياه والبنية الرقمية والصحة. وجاء ذلك خلال ترأسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية. من جانبه أكد ماكرون تعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مشددا على أن فرنسا ستبقى شريكا داعما للشعب السوري. الرئاسة التركية: الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة وليس لسوريا فحسب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها، وذلك تعليقا على التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق أمس. وشدد دوران في منشور على منصة إنسوسيال أمس الثلاثاء على رفض جميع الأعمال الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري. منتخب تركيا لكرة السلة يختتم الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سويسرا.

0: إسراء. حقق المنتخب التركي الأول لكرة السلة للرجال فوزا كبيرا على نظيره السويسري بنتيجة 95 مقابل 72 نقطة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027. وبهذا الانتصار ينهي المنتخب التركي منافسات الدور الأول بستة انتصارات من ست مباريات ليختتم دور المجموعات دون أي خسارة. منتخب تركيا تحت 22 عاما للسيدات يستهل مشواره في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز على أوكرانيا. استهل المنتخب التركي للسيدات تحت 22 عاما مشاركته في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز واضح بثلاثة أشواط دون مقابل على منتخب أوكرانيا. وتمكن المنتخب التركي من حسم مباراته الأولى في دور المجموعات بنتائج 25 مقابل 21 و 25 مقابل 15 و 25 مقابل 16 ليحقق بداية مثالية في البطولة. وتتجه الأنظار الآن إلى المباراتين المقبلتين مع كل من إسبانيا وهولندا اللتين ستكونان حاسمتين في صراع صدارة المجموعة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست

تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا أما رأيت عبيد المال قد صرعوا. كم فتنة جرها مال على رجل بالأمس كان خليا ما به وجع. يخوض بحرا عتي الموج ملتطما والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع. يدوس من أجله حتى كرامته وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وترامب يعقدان مباحثات موسعة في أنقرة. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا لوفدي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد أردوغان ثقته بإحراز نتائج إيجابية في عدد من الملفات المشتركة، معربا عن تفاؤله بصدور قرار يدعم حصول تركيا على مقاتلات F-35. كما أشار إلى أن مباحثاته مع ترامب تناولت الحرب الروسية الأوكرانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في غزة وجهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه وصف ترامب العلاقات مع تركيا بأنها في أفضل حالاتها ولوح بإمكانية رفع عقوبات كاسة المفروضة على أنقرة، مؤكدا أن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات على حلفائها. كما أشاد بالدور التركي في ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا وبالعلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس أردوغان. كما أشاد ترامب برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أنه حقق الاستقرار في سوريا وتمكن من توحيد البلاد خلال الأشهر 18 الماضية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين 7 أعضاء من القضاة والخبراء القانونيين. ونص المرسوم على أن تتولى المحكمة إلى حين صدور قانون ينظم عملها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. أردوغان وعقيلته يقيمان مأدبة عشاء على شرف زعماء الناتو وزوجاتهم. أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان أمس الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وزوجاتهم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. واستقبل أردوغان وعقيلته الضيوف والتقطا معهم صورا تذكارية قبل بدء المأدبة، فيما شهدت مراسم الاستقبال عروضا تراثية بمشاركة ممثلين عن الدول التركية التاريخية إلى جانب فرقة المهتر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التركية. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالمعزوفات التي قدمتها الفرقة معبرا عن ذلك بإشارة أوكي. أردوغان ونظيره الفنلندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب في أنقرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون التجاري بين تركيا وفنلندا، مشددا على ضرورة إظهار تضامن قوي بين دول الحلف ومواصلة الجهود لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الحوار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الشرع خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار بالشراكة مع فرنسا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء وجود خارطة طريق متكاملة لإعادة إعمار سوريا بالشراكة مع فرنسا، تشمل قطاعات الطيران والطاقة والكهرباء والمياه والبنية الرقمية والصحة. وجاء ذلك خلال ترأسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية. من جانبه أكد ماكرون تعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مشددا على أن فرنسا ستبقى شريكا داعما للشعب السوري. الرئاسة التركية: الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة وليس لسوريا فحسب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها، وذلك تعليقا على التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق أمس. وشدد دوران في منشور على منصة إنسوسيال أمس الثلاثاء على رفض جميع الأعمال الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري. منتخب تركيا لكرة السلة يختتم الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سويسرا. حقق المنتخب التركي الأول لكرة السلة للرجال فوزا كبيرا على نظيره السويسري بنتيجة 95-72 نقطة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027. وبهذا الانتصار ينهي المنتخب التركي منافسات الدور الأول بستة انتصارات من ست مباريات، ليختتم دور المجموعات دون أي خسارة. منتخب تركيا تحت 22 عاما للسيدات يستهل مشواره في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز على أوكرانيا. استهل المنتخب التركي للسيدات تحت 22 عاما مشاركته في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز واضح بثلاثة أشواط دون مقابل على منتخب أوكرانيا، وتمكن المنتخب التركي من حسم مباراته الأولى في دور المجموعات بنتائج 25

0: مقابل 21 و25 مقابل 15 و25 مقابل 16 ليحقق بداية مثالية في البطولة. وتتجه الأنظار الآن إلى المباراتين المقبلتين مع كل من إسبانيا وهولندا اللتين ستكونان حاسمتين في صراع صدارة المجموعة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر. وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر: يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين. ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك. فعلى الجانب الصحي، يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر إضافة إلى المدخنين، ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين
أو المشروبات المحلات بدلاً من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساساً، فضلاً عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل، فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل، فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى، يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس، فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكلى.

الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة، وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية، يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي، ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل، إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي، ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية.

المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها، والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية، بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري، بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي، بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعداداً لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية، نظراً لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالمياً في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاماً في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه. وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وترامب يعقدان مباحثات موسعة في أنقرة. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا لوفدي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد أردوغان ثقته بإحراز نتائج إيجابية في عدد من الملفات المشتركة، معربا عن تفاؤله بصدور قرار يدعم حصول تركيا على مقاتلات F-35. كما أشار إلى أن مباحثاته مع ترامب تناولت الحرب الروسية الأوكرانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في غزة وجهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه وصف ترامب العلاقات مع تركيا بأنها في أفضل حالاتها ولوح بإمكانية رفع عقوبات كاسة المفروضة على أنقرة، مؤكدا أن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات على حلفائها. كما أشاد بالدور التركي في ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا وبالعلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس أردوغان. كما أشاد ترامب برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أنه حقق الاستقرار في سوريا وتمكن من توحيد البلاد خلال الأشهر 18 الماضية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين 7 أعضاء من القضاة والخبراء القانونيين. ونص المرسوم على أن تتولى المحكمة إلى حين صدور قانون ينظم عملها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. أردوغان وعقيلته يقيمان مأدبة عشاء على شرف زعماء الناتو وزوجاتهم. أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان أمس الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وزوجاتهم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. واستقبل أردوغان وعقيلته الضيوف والتقطا معهم صورا تذكارية قبل بدء المأدبة، فيما شهدت مراسم الاستقبال عروضا تراثية بمشاركة ممثلين عن الدول التركية التاريخية إلى جانب فرقة المهتر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التركية. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالمعزوفات التي قدمتها الفرقة معبرا عن ذلك بإشارة أوكي. أردوغان ونظيره الفنلندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب في أنقرة العلاقات الثنائية

خليكن على السماء على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.

بين البلدين، وذلك على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون التجاري بين تركيا وفنلندا، مشددا على ضرورة إظهار تضامن قوي بين دول الحلف ومواصلة الجهود لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الحوار والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الشرع خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار بالشراكة مع فرنسا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء وجود خارطة طريق متكاملة لإعادة إعمار سوريا بالشراكة مع فرنسا، تشمل قطاعات الطيران والطاقة والكهرباء والمياه والبنية الرقمية والصحة. وجاء ذلك خلال ترأسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية. من جانبه أكد ماكرون تعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مشددا على أن فرنسا ستبقى شريكا داعما للشعب السوري. الرئاسة التركية: الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة وليس لسوريا فحسب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها، وذلك تعليقا على التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق أمس. وشدد دوران في منشور على منصة إنسوسيال أمس الثلاثاء على رفض جميع الأعمال الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري. منتخب تركيا لكرة السلة يختتم الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سويسرا. حقق المنتخب التركي الأول لكرة السلة للرجال فوزا كبيرا على نظيره السويسري بنتيجة 95-72 نقطة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027. وبهذا الانتصار ينهي المنتخب التركي منافسات الدور الأول بستة انتصارات من ست مباريات ليختتم دور المجموعات دون أي خسارة. منتخب تركيا تحت 22 عاما للسيدات يستهل مشواره في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز على أوكرانيا. استهل المنتخب التركي للسيدات تحت 22 عاما مشاركته في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز واضح بثلاثة أشواط دون مقابل على منتخب أوكرانيا. وتمكن المنتخب التركي من حسم مباراته الأولى في دور المجموعات بنتائج 25-21 و25-15 و25-16 ليحقق بداية مثالية في البطولة. وتتجه الأنظار الآن إلى المباراتين المقبلتين مع كل من إسبانيا وهولندا اللتين ستكونان حاسمتين في صراع صدارة المجموعة.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5-9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة، بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد، لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون، بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل كلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل كلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرق بنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرق بنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرق بنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس 2 تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

الأهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز

أهل حلب لقبه الثامن في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهل حلب بطل الدوري، و100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وترامب يعقدان مباحثات موسعة في أنقرة. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا لوفدي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد أردوغان ثقته بإحراز نتائج إيجابية في عدد من الملفات المشتركة، معربا عن تفاؤل

0: لي بصدور قرار يدعم حصول تركيا على مقاتلات F-35، كما أشار إلى أن مباحثاته مع ترامب تناولت الحرب الروسية الأوكرانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في غزة وجهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه وصف ترامب العلاقات مع تركيا بأنها في أفضل حالاتها، ولوح بإمكانية رفع عقوبات كاسة المفروضة على أنقرة، مؤكدا أن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات على حلفائها. كما أشاد بالدور التركي في ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا وبالعلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس أردوغان. كما أشاد ترامب برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أنه حقق الاستقرار في سوريا وتمكن من توحيد البلاد خلال الأشهر 18 الماضية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين 7 أعضاء من القضاة والخبراء القانونيين. ونص المرسوم على أن تتولى المحكمة إلى حين صدور قانون ينظم عملها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. أردوغان وعقيلته يقيمان مأدبة عشاء على شرف زعماء الناتو وزوجاتهم. أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وعقيلته أمين أردوغان أمس الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وزوجاتهم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. واستقبل أردوغان وعقيلته الضيوف والتقطا معهم صورا تذكارية قبل بدء المأدبة، فيما شهدت مراسم الاستقبال عروضا تراثية بمشاركة ممثلين عن الدول التركية التاريخية إلى جانب فرقة المهتر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التركية. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالمعزوفات التي قدمتها الفرقة، معبرا عن ذلك بإشارة أوكي. أردوغان ونظيره الفنلندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب في أنقرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون التجاري بين تركيا وفنلندا، مشددا على ضرورة إظهار تضامن قوي بين دول الحلف ومواصلة الجهود لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الحوار والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الشرع خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار بالشراكة مع فرنسا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء وجود خارطة طريق متكاملة لإعادة إعمار سوريا بالشراكة مع فرنسا، تشمل قطاعات الطيران والطاقة والكهرباء والمياه والبنية الرقمية والصحة. وجاء ذلك خلال ترأسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية. من جانبه أكد ماكرون استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مشددا على أن فرنسا ستبقى شريكا داعما للشعب السوري. الرئاسة التركية: الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة وليس لسوريا فحسب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها، وذلك تعليقا على التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق أمس. وشدد دوران في منشور على منصة إنسوسيال أمس الثلاثاء على رفض جميع الأعمال الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري. منتخب تركيا لكرة السلة يختتم الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سويسرا. حقق المنتخب التركي الأول لكرة السلة للرجال فوزا كبيرا على نظيره السويسري بنتيجة 95-72 نقطة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027. وبهذا الانتصار ينهي المنتخب التركي منافسات الدور الأول بستة انتصارات من ست مباريات ليختتم دور المجموعات دون أي خسارة. منتخب تركيا تحت 22 عاما للسيدات يستهل مشواره في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز على أوكرانيا. استهل المنتخب التركي للسيدات تحت 22 عاما مشاركته في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز واضح بثلاثة أشواط دون مقابل على منتخب أوكرانيا، وتمكن المنتخب التركي من حسم مباراته الأولى في دور المجموعات بنتائج 25-21 و25-15 و25-16 ليحقق بداية مثالية في البطولة. وتتجه الأنظار الآن إلى المباراتين المقبلتين مع كل من إسبانيا وهولندا اللتين ستكونان حاسمتين في صراع صدارة المجموعة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظراً لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه. وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وترامب يعقدان مباحثات موسعة في أنقرة. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا لوفدي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد أردوغان ثقته بإحراز نتائج إيجابية في عدد من الملفات المشتركة، معربا عن تفاؤله بصدور قرار يدعم حصول تركيا على مقاتلات F-35. كما أشار إلى أن مباحثاته مع ترامب تناولت الحرب الروسية الأوكرانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في غزة وجهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه وصف ترامب العلاقات مع تركيا بأنها في أفضل حالاتها، ولوح بإمكانية رفع عقوبات كاسة المفروضة على أنقرة، مؤكدا أن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات على حلفائها. كما أشاد بالدور التركي في ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا وبالعلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس أردوغان. كما أشاد ترامب برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أنه حقق الاستقرار في سوريا وتمكن من توحيد البلاد خلال الأشهر 18 الماضية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية

0: أحمد الشارع المرسومة رقم 149 لعام 2026، القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين 7 أعضاء من القضاة والخبراء القانونيين. ونص المرسوم على أن تتولى المحكمة إلى حين صدور قانون ينظم عملها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. أردوغان وعقيلته يقيمان مأدبة عشاء على شرف زعماء الناتو وزوجاتهم. أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وعقيلته أمين أردوغان أمس الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وزوجاتهم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. واستقبل أردوغان وعقيلته الضيوف والتقطا معهم صورا تذكارية قبل بدء المأدبة، فيما شهدت مراسم الاستقبال عروضا تراثية بمشاركة ممثلين عن الدول التركية التاريخية إلى جانب فرقة المهتر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التركية. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالمعزوفات التي قدمتها الفرقة معبرا عن ذلك بإشارة أوكي. أردوغان ونظيره الفنلندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب في أنقرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون التجاري بين تركيا وفنلندا، مشددا على ضرورة إظهار تضامن قوي بين دول الحلف ومواصلة الجهود لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الحوار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الشرع خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار بالشراكة مع فرنسا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء وجود خارطة طريق متكاملة لإعادة إعمار سوريا بالشراكة مع فرنسا، تشمل قطاعات الطيران والطاقة والكهرباء والمياه والبنية الرقمية والصحة. وجاء ذلك خلال ترأسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية. من جانبه أكد ماكرون تعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مشددا على أن فرنسا ستبقى شريكا داعما للشعب السوري. الرئاسة التركية: الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة وليس لسوريا فحسب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها، وذلك تعليقا على التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق أمس. وشدد دوران في منشور على منصة إنسوسيال أمس الثلاثاء على رفض جميع الأعمال الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري. منتخب تركيا لكرة السلة يختتم الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سويسرا. حقق المنتخب التركي الأول لكرة السلة للرجال فوزا كبيرا على نظيره السويسري بنتيجة 95-72 نقطة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027. وبهذا الانتصار ينهي المنتخب التركي منافسات الدور الأول بستة انتصارات من ست مباريات ليختتم دور المجموعات دون أي خسارة. منتخب تركيا تحت 22 عاما للسيدات يستهل مشواره في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز على أوكرانيا. استهل المنتخب التركي للسيدات تحت 22 عاما مشاركته في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز واضح بثلاثة أشواط دون مقابل على منتخب أوكرانيا، وتمكن المنتخب التركي من حسم مباراته الأولى في دور المجموعات بنتائج 25-21 و25-15 و25-16 ليحقق بداية مثالية في البطولة. وتتجه الأنظار الآن إلى المباراتين المقبلتين مع كل من إسبانيا وهولندا اللتين ستكونان حاسمتين في صراع صدارة المجموعة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وترامب يعقدان مباحثات موسعة في أنقرة. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا لوفدي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد أردوغان ثقته بإحراز نتائج إيجابية في عدد من الملفات المشتركة، معربا عن تفاؤله بصدور قرار يدعم حصول تركيا على مقاتلات F-35. كما أشار إلى أن مباحثاته مع ترامب تناولت الحرب الروسية الأوكرانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في غزة وجهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه وصف ترامب العلاقات مع تركيا بأنها في أفضل حالاتها ولوح بإمكانية رفع عقوبات كاسة المفروضة على أنقرة، مؤكدا أن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات على حلفائها. كما أشاد بالدور التركي في ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا وبالعلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس أردوغان. كما أشاد ترامب برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أنه حقق الاستقرار في سوريا وتمكن من توحيد البلاد خلال الأشهر 18 الماضية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين 7 أعضاء من القضاة والخبراء القانونيين. ونص المرسوم على أن تتولى المحكمة إلى حين صدور قانون ينظم عملها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

أردوغان وعقيلته يقيمان مأدبة عشاء على شرف زعماء الناتو وزوجاتهم. أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وعقيلته أمين أردوغان أمس الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وزوجاتهم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. واستقبل أردوغان وعقيلته الضيوف والتقطا معهم صورا تذكارية قبل بدء المأدبة، فيما شهدت مراسم الاستقبال عروضا تراثية بمشاركة ممثلين عن الدول التركية التاريخية إلى جانب فرقة المهتر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التركية. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالمعزوفات التي قدمتها الفرقة معبرا عن ذلك بإشارة أوكي. أردوغان ونظيره الفنلندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب في أنقرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون التجاري بين تركيا وفنلندا، مشددا على ضرورة إظهار تضامن قوي بين دول الحلف ومواصلة الجهود لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الحوار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الشرع خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار بالشراكة مع فرنسا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء وجود خارطة طريق متكاملة لإعادة إعمار سوريا بالشراكة مع فرنسا، تشمل قطاعات الطيران والطاقة والكهرباء والمياه والبنية الرقمية والصحة. وجاء ذلك خلال ترأسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية. من جانبه أكد ماكرون تعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مشددا على أن فرنسا ستبقى شريكا داعما للشعب السوري. الرئاسة التركية: الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة وليس لسوريا فحسب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها، وذلك تعليقا على التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق أمس. وشدد دوران في منشور على منصة إنسوسيال أمس الثلاثاء على رفض جميع الأعمال الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري. منتخب تركيا لكرة السلة يختتم الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سويسرا. حقق المنتخب التركي الأول لكرة السلة للرجال فوزا كبيرا على نظيره السويسري بنتيجة 95

0: 90 مقابل 72 نقطة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027. وبهذا الانتصار ينهي المنتخب التركي منافسات الدور الأول بستة انتصارات من ست مباريات ليختتم دور المجموعات دون أي خسارة. منتخب تركيا تحت 22 عاما للسيدات يستهل مشواره في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز على أوكرانيا. استهل المنتخب التركي للسيدات تحت 22 عاما مشاركته في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز واضح بثلاثة أشواط دون مقابل على منتخب أوكرانيا. وتمكن المنتخب التركي من حسم مباراته الأولى في دور المجموعات بنتائج 25 مقابل 21 و 25 مقابل 15 و 25 مقابل 16 ليحقق بداية مثالية في البطولة. وتتجه الأنظار الآن إلى المباراتين المقبلتين مع كل من إسبانيا وهولندا اللتين ستكونان حاسمتين في صراع صدارة المجموعة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: اللؤلؤ المنضود في فمك الجميل، في السعادة للشقي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وترامب يعقدان مباحثات موسعة في أنقرة. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا لوفدي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد أردوغان ثقته بإحراز نتائج إيجابية في عدد من الملفات المشتركة، معربا عن تفاؤله بصدور قرار يدعم حصول تركيا على مقاتلات F-35. كما أشار إلى أن مباحثاته مع ترامب تناولت الحرب الروسية الأوكرانية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في غزة وجهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه وصف ترامب العلاقات مع تركيا بأنها في أفضل حالاتها، ولوح بإمكانية رفع عقوبات كاسة المفروضة على أنقرة، مؤكدا أن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات على حلفائها. كما أشاد بالدور التركي في ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا وبالعلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس أردوغان. كما أشاد ترامب برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مؤكدا أنه حقق الاستقرار في سوريا وتمكن من توحيد البلاد خلال الأشهر 18 الماضية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تعيين 7 أعضاء من القضاة والخبراء القانونيين. ونص المرسوم على أن تتولى المحكمة إلى حين صدور قانون ينظم عملها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. أردوغان وعقيلته يقيمان مأدبة عشاء على شرف زعماء الناتو وزوجاتهم. أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان أمس الثلاثاء مأدبة عشاء على شرف قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وزوجاتهم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. واستقبل أردوغان وعقيلته

تذكارية قبل بدء المأدبة، فيما شهدت مراسم الاستقبال عروضا تراثية بمشاركة ممثلين عن الدول التركية التاريخية إلى جانب فرقة المهتر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التركية. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالمعزوفات التي قدمتها الفرقة، معبرا عن ذلك بإشارة أوكي. أردوغان ونظيره الفنلندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب في أنقرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون التجاري بين تركيا وفنلندا، مشددا على ضرورة إظهار تضامن قوي بين دول الحلف ومواصلة الجهود لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الحوار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الشرع خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار بالشراكة مع فرنسا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء وجود خارطة طريق متكاملة لإعادة إعمار سوريا بالشراكة مع فرنسا، تشمل قطاعات الطيران والطاقة والكهرباء والمياه والبنية الرقمية والصحة. وجاء ذلك خلال ترأسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية. من جانبه أكد ماكرون تعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار سوريا والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مشددا على أن فرنسا ستبقى شريكا داعما للشعب السوري. الرئاسة التركية: الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة وليس لسوريا فحسب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها، وذلك تعليقا على التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق أمس. وشدد دوران في منشور على منصة إنسوسيال أمس الثلاثاء على رفض جميع الأعمال الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري. منتخب تركيا لكرة السلة يختتم الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سويسرا. حقق المنتخب التركي الأول لكرة السلة للرجال فوزا كبيرا على نظيره السويسري بنتيجة 95-72 نقطة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027. وبهذا الانتصار ينهي المنتخب التركي منافسات الدور الأول بستة انتصارات من ست مباريات، ليختتم دور المجموعات دون أي خسارة. منتخب تركيا تحت 22 عاما للسيدات يستهل مشواره في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز على أوكرانيا.

0: استهل المنتخب التركي للسيدات تحت 22 عاما مشاركته في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بفوز واضح بثلاثة أشواط دون مقابل على منتخب أوكرانيا، وتمكن المنتخب التركي من حسم مباراته الأولى في دور المجموعات بنتائج 25-21 و25-15 و25-16 ليحقق بداية مثالية في البطولة. وتتجه الأنظار الآن إلى المباراتين المقبلتين مع كل من إسبانيا وهولندا اللتين ستكونان حاسمتين في صراع صدارة المجموعة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة

الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك.

التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية.

يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاماً. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاماً نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزاً على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني
توشي ميتسو موتيجي الأربعاء الثامن من تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعينا الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضاً؟

مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

بين العشر مثل ما ثبتن العشرة على الله على الله على الله ثبت حب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية.

0: أن يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

0: سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وشاهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه، وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية

في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. قالت لكل الأصدقاء.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز

تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة

إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة، على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين،
وشاهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية

0: الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة

لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030، ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب.

غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية
الأربعاء الثامن من تموز.

مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

0: لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنثة. تذكرت ليلى والسنين الخواليا.

ذكرت ليلى والسنين الخواليا وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا. تذكرت ليلى والسنين الخواليا وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تداليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا. فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا.
ولا هبت الريح الجديد.

تنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤادي أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا أمضروبة ليلى على أن أزورها أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفى لها الدهر راقيا إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج
مستضرم في

0: فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا، علينا فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ضعنا الأحباب يا أم مالك، فما ضعنا الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: معكم أينما كنتم.
2: جو ممل كتير. بتعرفي إنك طالعة مثل القمر.
3: بتعرف إني ما عرفيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة.

من القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي الناتو، وأجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج.

0: تأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58 مقابل 48 نقطة، ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل

إلى الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد. تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن، فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك، فعلى الجانب الصحي يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر إضافة إلى المدخنين، ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو المشروبات المحلات بدلا من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساسا فضلا عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل، فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات
وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز.

إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية، يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي، ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية،
وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي، ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه التالت يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخصم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني

الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني.

أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58 مقابل 48 نقطة.

0: يعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة 2-2 بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا.

والولايات المتحدة مع بلجيكا، والأرجنتين مع مصر، وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي الخميس 9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي المرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل لوكلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل لوكلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرق بنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرق بنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرق بنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس 2 تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة

والدفاع والأمن والاستخبارات، ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها
ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى

0: بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعينا الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما، يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا

المواشية فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المراميا فلو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا وماذا لهم لا أحسن الله حالهم وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا فأشهد عند الله أني أحبها فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليا قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا خليلي ما أرجو من العيش بعدما
أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا. بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا، وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا، وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا. خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا
شبيها.

0: تحت ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع ياشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية.

الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضاً؟

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم. وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا.
فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها لي. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤادي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا. بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا. يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن
شمالا ينازعني الهوى عن شمالي، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ظعن الأحباب يا أم مالك، فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى، قيس بن الملوح العامري.

صدى الفرات، صدى صوتك، يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في زيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدم

0: الأربعاء 8 تموز مع نظيري الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنثة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا.
فيا ربي سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها ليا. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا. بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا يمينا إذا

أكانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهية. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف.